0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الإسراء.
1: على المعلم أن يتابع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في توخي مصلحة المتعلم، فكثيرا ما يجهل المتعلم مصلحته وينشغل عنها بأمر يظن أنه أنفع له، بينما الحقيقة غير ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين بأكثر مما سألوا عنه إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، كإجابته للرجل الذي سأله عن حكم الوضوء بماء البحر حيث قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأجاب عن حكم الوضوء وزاد عليه حكم ميتة البحر لما استشعر حاجة الرجل لمعرفته بسبب عمله في البحر. كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فرأى عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة لفت نظر السائل عن الساعة التي اختص الله بعلمها وحده سبحانه إلى ما هو أهم، فسأله عما أعد لها، لأن استعداده لها هو الفيصل. وفي مواطن أخرى بادر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه رضي الله عنهم، فطرح هو السؤال ليعلمهم بأن المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كما اقتنص صلى الله عليه وسلم المواقف المناسبة لتعليمهم، كما فعل حين خرج عليهم في ليلة أنار سماءها البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته.
2: تسابيح. سبحان من أسكن خشيته القلوب وملأ بمخافته النفوس، أغنى بالافتقار إليه وأفقر بالاستغناء عنه، تسره الحسنات ولا تضره السيئات، فقبل من المنيبين إليه ما يسره وتجاوز عما لا يضره، أغنى عن هبة الوهابين بهبته، وكفى وحشة القاطعين بصلته. سبحانه له الإسلام وبه الإيمان وعليه التكلان وإليه الإنابة وبه المخاصمة وإليه المحاكمة، المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله.

0: المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة البقرة.

لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر الجليب من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك،
وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والغفلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين.
ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت

استووا يعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: نحن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ونهنئ المستمعين الكرام، فإذا كان معالي الشيخ من كلمة وتوجيه ونصيحة للإخوة المستمعين فيما يتعلق بشهر رمضان والاستفادة منه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعل الله لنا ولكم منه نصيبا من المغفرة والرحمة والعتق من النار. هذا شهر عظيم وشهر مبارك، جعله الله موسما لعباده، وفيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله وأدرك هذا الشهر، فله أجر عظيم ذكره الله جل وعلا بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم،
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه إحدى الأخوات تقول: أختي مريضة ولا تستطيع الصيام، ماذا عليها؟
3: تؤخر الصيام إلى أن يزول مرضها إن شاء الله، ثم تصوم ولو بعد رمضان آخر. نعم،
2: وإن كان ذلكم المرض لا يرجى برؤه.
3: إذا كان لا يرجى برؤه بتقرير الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام. نعم،
2: بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد يقول: زكاة مالي في شهر ذي الحجة، ما حكم تقديم زكاة المال في شهر رمضان؟
3: شيء طيب، لتدرك فضل الشهر، تخرجها في رمضان تدرك فضل الشهر و ما فيه من الأجر العظيم للمتصدق في هذا الشهر العظيم. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: إنها صائمة وغلب عليها النوم ولم تستيقظ إلا بعد العشاء، تقول: هل أعيد صيامي؟
3: نوت الصيام الحمد لله، تصلي الوقتين الفائتين. نعم،
2: لكن صيامها صحيح؟
3: صيامها صحيح إذا كانت ناوية الصيام قبل أن تنام.
2: نعم،
3: فإن صيامها صحيح.
2: نعم
3: نعم،
2: بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخ إبراهيم، يقول: والدي لا يستطيع الصيام لضعف جسده، ما هو الحكم؟
3: يطعم عنه كل يوم مسكينا. نعم.
2: الأخ محمد يقول: اشتريت أسهم من البنك وبقيت عندي في المحفظة، هل عليها زكاة؟
3: نعم عليها زكاة. نعم.
2: بارك الله فيكم. الأخ أبو عبد الله يقول: عندي بلغم كثير أعزكم الله أثناء الصيام، فهل هذا يفطر؟
3: لا يفطر الصائم. نعم.
2: الأخ علي يقول: زوجتي بدأ معها فقدان الذاكرة وتنسى عدد الركعات ويلزمني تذكيرها، ما الحكم الشرعي لمساعدتها ومتابعتها لأداء الفرائض؟
3: جزاك الله خيرا، تجلس عندها وتذكرها في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا يقول: معالي الشيخ، وقعت على زوجتي في رمضان، فكفارة الصيام شهرين وهي تشق علي بسبب مشقة العمل، ماذا أعمل؟
3: تؤخر القضاء إلى وقت آخر. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، الأخ أبو فهد يقول: ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يقول: ما معنى تصفيد الشياطين هنا؟
3: معناه أنها تحبس، تصفد يعني تحبس عن الصائمين، تحبس عن الصائمين. نعم.
2: نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وصلت إلينا، المستمع محمد يقول: متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط النية في كل ليلة أم تكفي نية واحدة في بداية الشهر؟
3: نيتان: نية عن صيام الشهر كاملا، ونية عن كل يوم، كل يوم له نية عند السحر. نعم.
2: نعم بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تقول: هل يلزم الصبي المميز بالصيام؟
3: نعم، يدرب عليه، وإذا أفطر، فإنه لا ينكر عليه.
2: نعم،
3: لأنه لم يبلغ. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها طهرت بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم لهذا اليوم؟
3: نعم، طهرت بعد صلاة الفجر.
2: نعم،
3: تمسك عن الأكل والشرب، وأما بعد طلوع الفجر قد بدأ الصيام.
2: هل تقضي؟
3: نعم تقضي.
2: نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: معالي الشيخ صالح، ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل، حيث إن حفظي قليل وأرغب في ختم القرآن الكريم؟
3: لا بأس عليك إن شاء الله، وهذا شيء طيب، تقرأ من المصحف إذا كنت لا تحفظ القرآن. نعم
2: بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول: في رمضان الماضي كانت أختي مريضة بالسرطان ولم تستطع الصيام، الحمد لله هذه السنة طيبة وصامت، سؤالي عن رمضان الماضي ماذا تعمل؟
3: تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم
2: بارك الله فيكم. هذا الأخ محمد يستفسر عن قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
3: قوله جل وعلا: لا تدركه، أي الله جل وعلا، لا تدركه يعني لا تحيط به وإن رأته. فالله جل وعلا يراه عباده المؤمنون في الآخرة، تقر أعينهم برؤية ربهم، ولكن لا يحيطون به لعظمته سبحانه وتعالى. نعم
2: بارك الله فيكم. الأخت أم روان تقول: النمل منتشر عندي في البيت ويطلع من بين السراميك، هل يجوز استخدام المبيدات الحشرية؟
3: إذا كان يؤذيكم فأتلفوه بأي شيء يقضي عليه، لأن المؤذي يمنع أذاه. نعم
2: بارك الله فيكم. الأخ فهد يقول: ما حكم بخار الصدر للصائم؟
3: لا بأس بذلك، لأن هذا كل عنده بخار، كل مسلم عنده بخار في صدره. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا يقول: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده؟
3: يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير، إلا إذا كان لا يستطيع ثم تجددت استطاعته عند رمضان الجديد فإنه يصوم فقط.
2: نعم،
3: يصوم رمضان الماضي فقط. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. أحد الإخوة يستفسر عن قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما هو تفسير هذه الآية؟
3: الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به وإن رأته، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يحيطون به لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم السعي والطواف بالعربة للقادر على المشي؟
3: ما يجوز، ما يجوز الطواف على العربة للقادر، بل يجب المشي. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول إنها حريصة على صلاة الشفع والوتر حتى في السفر، ولكن في السفر تقول: نقصر أحيانا ونجمع جمع تقديم وأحيانا جمع تأخير. تقول: سؤالي، في حالة جمع التقديم للمغرب والعشاء هل تصلي الوتر بعد صلاة العشاء في حالة الجمع؟
3: إيه نعم، تصليها بعد جمع التقديم. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: سقط مني الحمل في الشهر الرابع، هل يغسل ويكفن وهل أسميه وهل أتمم له؟
3: نعم، الشهر الرابع نفخت فيه الروح فله حكم الكبير. نعم،
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه إحدى الأخوات أيضا تقول: أنا الآن في العدة، هل يجوز لي الذهاب لزيارة والدي ووالدتي الكبيران في السن ولا يستطيعان الخروج؟
3: نعم، لا بأس بذلك، لكن تسرعين، تسرعين لترجعي إلى بيتك. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول إنها اعتمرت وكانت لابسة الكمامة تحت غطاء الوجه، فهل عليها شيء؟
3: لا أعلم أن عليها شيئا. نعم،
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، أحد الإخوة يقول: أجريت لي عملية في الرأس وكنت تحت تأثير البنج لمدة 3 أيام تقريبا، وفاتت علي صلوات تلك الأيام، ماذا أفعل؟
3: تقضيها، بارك الله فيك، تقضي صلوات هذه الأيام عندما يعود إليك فكرك. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذه أم محمد تقول: والدتي كبيرة في السن والذاكرة عندها تضعف في بعض الأحيان، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟
3: نعم، يجوز لها الجمع بين الصلوات إذا كانت تحتاج إلى الجمع فإنه يجوز لها، رخصة. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة المحادة أن تنتقل من بيتها القديم إلى البيت الجديد علما بأنها محتاجة إلى النقل لظروفها الخاصة؟
3: نعم، لا بأس بذلك.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا يقول: أنا من أهل الرياض وذهبت لإنجاز عمل في مكة المكرمة ولم يكن عندي أي نية، لكن سمحت لي الفرصة بالعمرة، يقول: هل أحرم من مكة أم أرجع إلى ميقات أهل نجد؟
3: تذهب إلى التنعيم، إلى التنعيم وتحرم منه. نعم.
2: إحدى الأخوات معالي الشيخ تقول: أنا في شهر 8 العام الماضي صمت القضاء الذي علي، ولما وصلت لآخر يوم قضاء كنت صائمة وانقطع صيامي بسبب العذر الشرعي حتى دخل شهر رمضان، تقول: هل علي كفارة وماذا أصنع؟
3: ليس علي كفارة، لأن هذا ليس بيدها، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكن تكمل بعد رمضان، تكمل ما عليها. نعم
2: يا شيخ، هل يأثم من يسوف القضاء حتى يدخل عليه رمضان الآخر؟
3: الأمر موسع، ما يأثم إن شاء الله، لكن عليه أنه ما يفرط بل يبادر. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ محمد يقول: ما حكم صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام؟
3: لا بأس بذلك، لكن لك نصف الأجر.
2: نعم، أيضا من الأسئلة التي وصلت معالي الشيخ، ونحن في شهر رمضان، يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدتي الكبيرة في السن؟
3: لا، ما دامت معها فكرها فتعتمر بها، تعتمر بها. نعم،
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يسأل عن هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يقول: ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟
3: في وقت البرد، يعني في وقت البرد، فإن الوضوء يشق في وقت البرد، فإذا صبر على هذا البرد فإن له أجر عظيم. نعم.
2: الأخ خائعين يقول: لدي أخت وكانت غير بارة بالوالد ولم تزره، وعندما توفي لم تحضر جنازته ولم تره قط، ما حكم التعامل معها ونحن مقاطعين لها جميعا؟ أفيدونا معالي الشيخ.
3: إذا كان مقاطعتها تردعها عن ذلك قاطعها، أما إذا كانت ما تزيدها إلا شرا فلا تقاطعها، وإثمها عليها. نعم.
2: نعم. محمد أحمد من اليمن يقول أنه ذهب إلى صلاة الجمعة ولم يدرك منها إلا التشهد الأخير، وصلاها جمعة ركعتين فقط، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
3: يعيد الصلاة، لأنه ما تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة. نعم.
2: نعم، بارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله محمد من بريطانيا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟
3: الحديث صحيح، وهذا تحقق في علماء أجلة ظهروا من بلاد فارس، فهذا الحديث هذا صحيح، وظهر مصداقه بظهور علماء أجلة في الحديث والتفسير وغيره من بلاد فارس. نعم.
2: أيضا في سؤاله الثاني معالي الشيخ يقول: ما أسباب الثبات والاستمرار على طلب العلم خاصة معاهدة القرآن الكريم؟ أجد نفسي أحفظ وأنسى كثيرا، هل لهذا سبب؟
3: الانشغال، ربما عندك شواغل وعندك أمور تشغلك وتنسيك، فخفف من الأعمال التي تنسيك القرآن. نعم.
2: وهل المعاصي لها دور وسبب في نسيان القرآن؟
3: نعم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذا حفظه الإنسان فهي نعمة عظيمة، وإذا نسيه إن كان لخلل في ذاكرته فلا يؤاخذ، أما إذا كان نتيجة إفراط وإهمال فإنه قد خسر هذه النعمة. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن شاركتمونا في الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، فشكر الله لكم.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم.
2: كما نسعد أحبتنا الكرام بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب على الرقم 011-442-5513 011-442-5513، وسوف نعرضها بإذن الله تعالى على ضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في حلقات هذا البرنامج. كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجلي هذا اللقاء، وحتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلاً وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء، في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها، فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة فقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ونسي أن الله يملي له من حيث لا يعلم. لكن صاحبه لم يلبث أن رد عليه وناصحه وذكره مستنكرا عليه إزاء ما أنعم الله به عليه ما تلفظ به من عبارات كلها كفر بالله وتطاول على الله واعتماد كلي على المال والولد، مذكرا له بما أنعم الله عليه من نعمة الإيجاد والإمداد وما يسر الله له من أسباب الرخاء والازدهار،

0: قال الله تعالى مخبرا عن صدق هذا الرجل الناصح له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولما رآه مستمرا على كفره وطغيانه قال له مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أخبره أن نعم الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة والنكال. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنة الكافر التي قال لها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء ترمى به فيهلكها فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح أرضك ومزرعتك أرضا ملساء لا شيء فيها، قد ذهب عنها كل ما فيها وأصبحت خرابا هالكة. ثم تمضي الآيات في عرض هذا المثل البليغ في بيان ما آل إليه أمر تلك الجنتين العظيمتين مما قاله ذلك الرجل الصاحب الناصح، وما ذكر به صاحبه عن مصيره ومصير جنتيه نظرا لكفره وعدم شكره وغروره وكبره، لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع الذي ليس له من دافع، لأن صاحبه المؤمن ينظر بنور الله، وحينئذ ندم ذلك الصاحب الكافر على كفره دون أن ينفعه الندم. قال الله تعالى عنه في إيجاز وإعجاز: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، أي متحسرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ذاق مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم، تذكر موعظة أخيه وندم وتحسر أنه لم يأخذ بها، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله، ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك الموقف العظيم وتلك الحال، أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. وفي تضاعيف هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر والاعتبار. أيها الإخوة المستمعون، كشف لنا ربنا جل جلاله في هذا المثل أن زينة الحياة الدنيا مهما بلغت لا تغني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المال لا ينبغي أن يكون موضع افتخار لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الغني فقيرا، وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر وعمدة التفاضل هو طاعة الله وعبادته والعمل على ما يرضيه في دار كرامته، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله:
3: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. ف فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا يستعجلوني،

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
2: يخبر الله عن حال هؤلاء المتقين عند الاحتضار، فالملائكة تتوفاهم وهم مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وتسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كما قال عز وجل:

0: تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم.
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
0: يقول الله تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بغتة لقبض أرواحهم، أو يأتي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال؟ ثم قال الله عز وجل: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون ويسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله. فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.

0: يخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ولا حرمنا من دونه البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان الله كارها لما فعلنا لعاقبنا عليه في الدنيا ولم يمكننا منه. فقال الله رادا عليهم شبهتهم: ليس الأمر كما تزعمون، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

0: بعث الله تعالى في كل أمة من الناس رسولاً يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. والطاغوت في هذه الآية هو الشيطان، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ولم يزل الله عز وجل يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، فكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فإن مشيئة الله الشرعية عنهم منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته عز وجل الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم ببيان العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، واسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق، كيف دمر الله عليهم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
1: صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته حتى في حال إعراضهم عن أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله.

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر عام 48 و400 ألف للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وحياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا الصباح، وإليكم أرق التحايا وأعطرها من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في رئاسة تهرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، في التنسيق بندر بن مساعد الحسين، من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خيرا

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الذي ذكرته، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وللأمة من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجو إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه،

الفانية، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين،
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة

0: التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: سلوى القلوب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عندما عالم

0: وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة.
2: نعم.
3: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر.
2: نعم.
3: من الكعبة مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان.
2: نعم.
3: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود.
2: نعم.
3: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبر حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود.
2: نعم.
3: يعني مسافة جدا صغيرة، لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحجر الأسود، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع، لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا سجيب له.
2: الله أكبر.
3: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحتان، فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحج إسماعيل، وجهة المقابلة للدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لكن لا تصلي فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بالنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم في رؤوس الجبال، بس يعني موضحين مرتبطة بعض البعض، وأزاحتها
2: صحيح
3: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتعلم عليه الصلاة والسلام، قال لا تتعلم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها، ولهذا جاء جبريل يعني عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا. ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأن إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
4: نعم.
3: يعني لم تبنيها على على على على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجانب اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
4: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
4: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل، هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة، زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
3: ليس الحجر كله من الكعبة، وإنما عدة يعني أذرع، يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته، وهي لم يعني قبل الإسلام، ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
4: الله أكبر.
3: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة، وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت، لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي، فقال له إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة وفيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علوه في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان، حتى كان عهد السعودي المبارك
4: الله
3: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة
4: نعم.
3: يعني متميزة وكبيرة
4: نعم.
3: تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأنه الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة، وهي خالته عائشة، وقال تعالى أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة، فقال والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت والله يا عائشة، يقول رسول الله، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
4: صحيح.
3: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
4: نعم صحيح.
3: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب ميزاب الكعبة
4: نعم.
3: الذي هو يعني يصب في الحجر
4: في حجر إسماعيل.
3: نعم. طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تنف الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
4: نعم.
3: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم قال هذا محمد، يعني هو الذي يرفع الحجر.
4: نعم.
3: فكانت تكاد يعني تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسيع المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عام حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
4: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل، نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
3: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
4: نعم
3: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك ان ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور بقدسية هذا المكان، حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
4: رحمه الله
3: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تطع نظارة وأنا لا أضع. فضيل الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ. وإلى اليوم تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب. وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سواتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأن هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح.
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: نعم. اسمح لنا فاصل قصير
0: تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا
2: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
1: حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

0: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
1: أعد الآية وإن يكن
0: وإن يكن لهم الحق يأتوا

0: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
1: يأتوا إليه مذعنين
0: وإن يكن لهم الحق يأتوا

حسبك. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: لا

0: قليل هذه المشاركة من جزر المالديف للمتسابق موسى أشهل أشرف مشاركا بالفرع الثالث. ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في وقائع الجلسة الصباحية لليوم الرابع لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. ونلتقي بأحد المتسابقين ما شاء الله أشاهده قبل قليل يتابع تلاوة المشارك. حياك الله أخي الكريم.
1: حياك الله.
0: اسمك؟
1: محمد نور محمد إبراهيم.
0: ما شاء الله تبارك الله، صاحب القرآن دائم صوته مرتفع، ارفع صوتك الله يحفظك. ارفع صوتك.
1: محمد نور محمد إبراهيم.
0: نعم. من أي دولة؟
1: الصومال.
0: ما شاء الله تبارك الله. ومشارك في المسابقة؟
1: في أي فرع؟ فرع الثالث.
0: فرع الثالث ما شاء الله ما شاء الله. طيب نريدك أن تعطينا تلاوة.
2: من جمهورية ساحر العاج في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
0: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق يتوجه الآن إلى منصة الإقراء وهو كوناتي أمارة من جمهورية ساحل العاج مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الخامس عشر. الآن ينهي الإجراءات النهائية لدخوله في التصفيات النهائية، أنهاها بالفعل مجرد ثواني بسيطة، والآن يتوجه إلى منصة الإقراء فجزاه الله خيرا.
3: اقرأ من قول الله تعالى:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

0: حسبك. السؤال الثالث: اقرأ من أول سورة يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ألف لام را.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجه ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن نشكركم أيضا، جميع التوفيق.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق النحو، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حتى لو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حتى نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، ومقصوده منع من نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، هذه كفاره. او يكسوهم على قميص او على ازار ورداء او يتغاضى، هذه كفاره اليمين، لان الله سبحانه قال: ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان، فكفارتهم اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم وتحرير رقبه، تمنى لجنه صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان له مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المعسر، ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز.
1: نعم.
2: إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، علي كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال علي الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس المقصود إلى منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا.
1: نعم.
2: في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال إذا دخل رمضان فانطلق، هذا شرط محض هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد، تقول أرجو أن تردوا على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفردها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، المشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
1: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
2: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، من حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول لي سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه، إن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد بزيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
2: لا مانع من الصدقة على والديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدر من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قاتل رسول الله أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه صدقتها؟ قال النبي نعم. والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس صدقي من مالي، أو أخيها قال صدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق به فلا بأس، ينفع الميت. إذا كان ميت مسلم، أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق عن الكافر، إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم.
1: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا، ما ظهر فيه خلط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
1: نعم.
2: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعلن هذه الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ، وضوء الصلاة تستنجي بالماء في فرجها، تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب على وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
1: لا،
2: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، يصطد في الشهرين في 3 دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها، أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما، هو لازم أن تكمل 40 يوم أو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا. ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل وقت كل صلاة وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو معها الدم ولو سال معها الدم.
3: نعم.
2: كالمستعظة الذي معها الدم من غير اسقاط، كالتي بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل يسمى معها الدم سمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، فإذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
3: نعم.
2: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
3: نعم.
2: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من ضاس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
3: نعم.
2: والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم في 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة وتحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسل واحد أفضل وتغسل الفجر غسل واحد أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة صالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.

0: ألا تطغوا في الميزان.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام، ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم،
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم،
4: من الكعبة، مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم،
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم،
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبروا حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود،
3: نعم،
4: يعني مسافة جدا صغيرة لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع، أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحية، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع، لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة، باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له.
3: الله أكبر.
4: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل، يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحتان، فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحج إسماعيل، وجهة المقابلة للدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف، مطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال أن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة، كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد، ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم في رؤوس الجبال، بس يعني الموضحين مرتبطة ببعض البعض، وأزاحتها
3: صحيح
4: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتألم عليه الصلاة والسلام، قال لا تتألم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل علي يعني عليه السلام إلى رسول الله وقال: يا محمد، لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال: هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال: والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا.
3: نعم.
4: ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف، يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأن إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
3: نعم.
4: يعني لم تبنيها على على على على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجانب اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل، هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة، زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
4: ليس الحجر كله
3: نعم
4: من الكعبة، وإنما عدة يعني أذرع، يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته، وهي لم يعني قبل الإسلام ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، أن هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
3: الله أكبر.
4: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال: إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين، طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي فقال له: إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له: تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علوه في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان، حتى كان عهد السعودي المبارك.
3: الله أكبر.
4: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة يعني متميزة وكبيرة تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأنه الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال: لقد أخذتني عائشة، وهي خالته عائشة، وقال: تعال أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة. فقال: والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت: والله يا عائشة، يقول رسول الله، لولا أن قومك حديث عهد بكفر

0: طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
1: نعم صحيح،
0: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
1: نعم صحيح.
0: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب ميزاب الكعبة.
1: نعم.
0: الذي هو يعني يصب في الحجر
1: في حجر إسماعيل. نعم.
0: طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تعمل الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
1: نعم.
0: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم قال هذا محمد يعني هو الذي يرفع الحجر.
1: نعم.
0: فكانت يعني تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسعة المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
2: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
0: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
1: نعم صحيح.
0: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية، طبعا لا شك ان

0: ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور بقدسية هذا المكان. حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
1: رحمه الله
0: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشغري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تطع نظرة وأنا لا أضع. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوءاتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ وإلى اليوم. تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب. وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة حتى في الغرب. في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة في تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سواتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يستفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأن هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح.
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: نعم. اسمح لنا فاصل قصير
0: ثم نستكمل. تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم، كما ذكرنا ان قابيل وهابيل هما ابناء ادم عليه الصلاه والسلام لصلبه المباشر، وانهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الاخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة السابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أديانُنا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
2: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
2: يعني العلم ألا يتطور فضل الدكتور الآن، اكتشافات والاختراعات وهذا بلا. يدل على تطور هذا العلم؟
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
2: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك.
0: أيوة.
2: العلم
0: بالضبط. نعم. بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البداية الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
2: هذا مقام العائذ بك،
0: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. صح؟ فسم فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
2: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في على الأرض هي فترة طويلة، طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره، آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
2: من ذريته انحرفوا؟
0: من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشرة عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له عرض من الصواب، يعني وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
2: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث عن آدم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت، كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ولذلك هذا كما قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بهذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام، ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه. وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم،
2: فهو المقياس يعني.
0: نعم،
2: المعيار
0: على هيئة أبيهم آدم.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
2: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس، وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءك.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن نشكركم أيضا،
1: التوفيق. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه. هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يتغابه، هذه كفارة اليمين، لأن الله سبحانه قال: ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان، فكفرتم بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحل القبة، ثم أن يجب الصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط، والصيام إنما يكون في حق المؤسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز. إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، علي كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس المقصود إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال إذا دخل رمضان فهذا شرط محض هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد، تقول أرجو أن تردوا على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفردها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه ذلك، المشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
1: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
2: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام عدة حديث من حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول لي سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه، إن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد بزيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
2: لا مانع من الصدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه صدقتها؟ قال لي نعم. والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس صدقي من مالي، أو أخيها قال صدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق به فلا بأس، ينفع الميت. إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا ما يصدق على الكافر، إنما هذا في حق ميت مسلم. نعم.
1: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا أسقط المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتخلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو جم دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، صلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
1: نعم.
2: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى في الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وسد إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته. وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم. هذا هو حكم هذه النسلة وأشباهها.
1: لا،
2: هذه النسلة يبتلى بها كثير من النساء، تصطد في الشهرين في 3 دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما، هو لازم أن تكمل 40 يوم، هو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا. ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل وقت كل صلاة وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو معها الدم ولو سال معها الدم.
3: نعم.
2: كالمستعضة الذي معها الدم من غير اسقاط، كالتي بعض النساء قد يصيبها الدم وما فيها حمل يسمى معها الدم سمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
3: نعم.
2: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
3: نعم.
2: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
3: نعم.
2: والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم في 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة تحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل له غسلا واحدا أفضل وتغسل الفجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: ألا تطغوا في الميزان.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام، ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: صوتك يا بلال ارفع نداءك في جلال واشكره.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم
1: نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم،
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم،
4: من الكعبة، مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم،
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم،
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبر حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، يعني مسافة جدا صغيرة، لا يعني تزيد عن يعني 4 أذرع أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحي الأسفل، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا سجيب له.
5: الله أكبر.
4: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحتان، فتحة من جهة هي التي فيها باب الكعبة وحي إسماعيل، وجهة المقابل الدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة. وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف، مطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال أن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد، ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم. في رؤوس الجبال، بس المواضيع هنا مرتبطة ببعضها البعض، وأزاحتها.
5: صحيح.
4: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم، فتعلم عليه الصلاة والسلام، قال لا تتعلم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل علي يعني عليه السلام إلى رسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا.
3: نعم.
4: ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف، يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأنه إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
3: نعم.
4: يعني لم تبنيها على على على على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجارم اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل، هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة. زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
4: ليس الحجر كله
3: نعم
4: من الكعبة، وإنما عدة يعني أذرع، يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته، وهي لم يعني قبل الإسلام ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
3: الله أكبر.
4: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر حجر إسماعيل باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين، طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي فقال له: إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له: تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة، ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنصوه الغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علو في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان، حتى كان عهد السعودي المبارك.
5: الله
4: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة يعني متميزة وكبيرة تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأنه الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال: لقد أخذتني عائشة، وهي خالته عائشة، وقال: تعال أوريك ما نقصت قريش من الكعبة. فقال: والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت: والله يا عائشة، يقول رسول الله، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
5: نعم صحيح.
4: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا. فكان أحد الصحابة موجودين قال: لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير. فقال له هذا الصحابي: لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
5: نعم صحيح.
4: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب، الميزاب ميزاب الكعبة.
5: نعم.
4: الذي هو يعني يصب في الحجر،
5: في حجر إسماعيل. نعم.
4: طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تنع الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
5: نعم.
4: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم، قال هذا محمد يعني هو الذي يرفع الحجر.
5: نعم.
4: فكانت تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام.
5: نعم.
4: طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا.
5: نعم.

0: ذلك العام 710 خلال توسعة المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة، 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط المشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عام حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
1: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل، نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
0: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
1: نعم
0: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك ان ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما الى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور بقدسية هذا المكان، حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة، 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
1: رحمه الله،
0: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله.

0: في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم. غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين، وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية، لذلك قال الله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك أن تتنظر وأنا لا أضع. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها، وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال الله فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة، فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ وإلى اليوم. تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب، وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة في تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سوءاتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأن هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة وتعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح.
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: نعم. اسمح لنا فاصل قصير ثم نستكمل.
0: تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم، كما ذكرنا ان قابيل وهابيل هما ابناء ادم عليه الصلاه والسلام لصلبه المباشر، وانهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الاخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة السابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
2: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
2: يعني العلم ألا يتطور فضل الدكتور الآن، الاكتشافات والاختراعات وهذا بلا يدل على تطور هذا العلم؟
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
2: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك.
0: أيوة
2: العلم
0: بالضبط. نعم بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البداية الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا، اسمه عليه الصلاة والسلام اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
2: هذا
0: مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، صح؟ فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
2: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، ولذلك يعني

0: بعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب يعني، وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
1: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث، يعني آدم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم، ولذلك هذا كما قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم، قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بهذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام، ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه، وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم،
1: فهو المقياس يعني.
0: نعم، على هيئة أبيهم آدم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
1: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر، في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن نشكركم أيضا،
1: التوفيق. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت وطلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده هو أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يتغابه، هذه كفارة اليمين، لأن الله سبحانه قال: ولكن يؤخذ بما عقدتم الأيمان، فكفرتم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحت القبة، تمنى لن يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان لهم أسرا، هذا غلط، والصيام إنما يكون في حق المعسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا إتق، هذا العاجز.
1: لا.
2: إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل ذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال إذا دخل رمضان فانطلق، هذا شرط محض هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن ترد على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفلدوها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
1: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
2: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام عدة حديث من حديث أبي قتادة الأنصاري من حديث أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول لي سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة، تعلمه أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية تأكد زيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الظهر، فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأن ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
2: لا مانع من الصدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قالت رسول الله أن أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه تصدقتها؟ قال لي نعم. والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس تصدق من مالي، أو أخيها قال تصدق منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا تصدق به فلا بأس، ينفع الميت. إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا ما يصدق على الكافر، إنما هذا في حق ميت مسلم.
1: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي ولو والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو جم دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خلط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
1: نعم،
2: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعلن هذه الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل مثل الفرد من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسل واحد، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
1: لا،
2: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، يصطد في الشهرين في 3 دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو ما مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم هو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا. ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل وقت كل صلاة وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو معها الدم ولو سال معها الدم.
1: نعم.
2: كالمستعضة الذي معها الدم من غير إسقاط، كالتي بعض النساء قد يصيبها الدم وما فيها حمل يسلم معها الدم سمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
1: نعم.
2: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
1: نعم.
2: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
1: نعم.
2: والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكون من 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم في 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة وتحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل وتغسل الفجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وائل، حياكم الله.
2: حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة تعليما أو شريعة أو فريضة أو أدبا أو خلقا من أخلاق هذا الدين العظيم، ونبين كيف سعت الشريعة إلى التيسير على الخلق لكي يعبد الله عز وجل على ما يريده الله تبارك وتعالى منهم في هذه الحياة الدنيا لكي يصلوا لرضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث حول قاعدة شرعية عظيمة فقهية كلية كبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والتيسير ورفع الحرج، وهي من سمات الشريعة الكبرى ومن الفضائل التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. نريد أن نتحدث عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ابتداء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل وبالمستمعين الكرام وبجميع الجنود المجهولين خلف الاستوديو الذين يقدمون لنا الخدمات الطيبة ويوصلون إلى الناس الخير. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. عندما نتكلم عن محاسن الإسلام، وكله محاسن، يجب أن نستحضر في هذا الأمر أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها، والتيسير ورفع الحرج من أهم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لجلبها وتكميلها وتحقيقها في حياة الناس، ويقابلها مفسدة المشقة والإغال في التكاليف، وقد جاءت الشريعة لدفعها. ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى كلمة ما استطعتم، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. لأن الانتهاء هو إبقاء للعدم واستمرار له، فهو سهل
2: كلية،
3: يعني سهل جدا، لكن قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فأتوا منه ما استطعتم، هذه المصلحة، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر ما يقوى عليه الإنسان، بقدر ما تمكنه ظروفه وإمكاناته وماله وصحته. ولذلك نستطيع أن نجزم بأن السمة البارزة في الشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج.
2: ودكتور، هل هي متعلقة فقط بجانب الأوامر، أوامر العبادات، أوامر التعبد لله تبارك وتعالى؟
3: التيسير متعلق بجانب العبادات وبجانب المنهيات. لما كانت المنهيات إبقاء للعدم، يعني لا يظهر فيها كثيرا، لكن الله تعالى ما نهانا عن أمر لنا فيه مصلحة، ما نهانا عن أمر إلا وفيه مضرة لنا، فكان ذلك مظهرا من مظاهر رفع الحرج ومن مظاهر التيسير علينا. لأنه لو أمرنا بتلك الأمور التي فيها مضرة لا ما حصل التيسير ورفع الحرج، لكنا وقعنا في أمور عظيمة، ولكنا يعني وقعنا في حرج عظيم، لكن الله تعالى نظر وهو العالم بكل شيء، قل أأنتم أعلم أم الله، نظر إلى هذه الحياة وهو خالقها وهو المدبر لها، فما فيه مصلحة دعانا إليه وما فيه مفسدة نهانا عنه. ويعني لا شك أن التيسير ورفع الحرج يظهر أكثر في المأمورات، يظهر أكثر في إيه؟ في المأمورات، يظهر أكثر يعني يظهر في الرخص، يظهر في ما شرع من الرخص،
2: واضح وجلي،
3: وقد تكون يعني منهيات يعني متروكات. المهم الشاهد أن الشريعة بمأموراتها ومنهياتها كلها قائمة على التيسير ورفع الحرج، حتى قلت لك يعني ممكن أن نقول بأن السمة البارزة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج، ذلك أن التيسير ورفع الحرج هو المصلحة التي جاء الشارع لجلبها أو تكميلها، وعكسها المشقة وهي المفسدة التي جاء الشارع لدرئها
2: ودفعها
3: أو تقليلها. وأيا كان الأمر، فأيا كان الأمر سواء كان التيسير ورفع الحرج في الأمر أو في النهي، كل الشريعة جاءت لهذا الغرض. والله تبارك وتعالى حين تكلم في أحكام كثيرة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة جاءت فعلا لهذا التيسير وجاءت لهذا الحرج، وصرحت بذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل دكتور، التيسير ورفع الحرج هو إرادة الله تبارك وتعالى من خلقه،
3: هذا حقيقة. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الصيام وذكر ما فيه من الرخص عند المرض أو السفر، قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية من أولها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر، بعد أن تكلم عن الصيام وفرضه ثم تكلم عن الصيام ورخصه، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك يقول ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ها؟ وفي التخفيف يقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والتخفيف هو من التيسير ورفع الحرج. قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى أن قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن العالم بهذا الإنسان الضعيف هو الذي يسر له وهو الذي رفع عنه الحرج وهو الذي خفف عنه.
2: جميل دكتور، أثناء حديثك يعني أتذكر كيف أن الله تبارك وتعالى جلب التيسير ورفع الحرج حتى في أركان الإسلام الخمسة، فمثلا على سبيل المثال في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، كلها فيها تيسير على عباد الله وكلها فيها تيسير، ويأتي الإنسان بهذه الأركان حسب الاستطاعة، فالصلاة لا تسقط مثلا ويؤديها بأي حال يكون فيها عقله حاضرا، والزكاة على سبيل المثال والصوم والحج. يبدو أن استبقت محور في بحديثنا هذا، لكن يعني نشير إلى هذا إشارات يسيرة.
3: هذه حقيقة، نحن لا نتكلم إجمالا، وإن شاء الله إذا كان هناك كلام عن المظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية سيكون تفصيلا، فلا بأس من الاستباق، والاستباق أحيانا خير، فاستبقوا الخيرات. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات،
2: فقط هذه
3: نعم
2: إشارة.
3: لا هو حقيقة يعني الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام إلى بقية التفاصيل في
2: الصغيرة.
3: الحياة الصغيرة والكبيرة كلها قائمة على التيسير. وعندما نستعرض كيف كانت حياة، كيف كانت الشرائع التي نحن اتفقنا على أن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع اختلفت، كيف كانت الشرائع بالنسبة للأمم السابقة، وكيف كان هناك من يعني من ضيق وتعسير، وأحيانا كانت تصل الشرائع لأنها تكاد تكون عقوبات على من تنزل عليهم، خاصة بني إسرائيل، لأنهم كانوا من العناد ومن المكر ومن الخديعة ومن التمرد ومن يعني أشياء عجيبة. فلذلك كانت معظم التشريعات بالنسبة لهم يعني أشبه بالعقوبات، يعني قائمة على المشقة. تصور نحن في الإسلام، الإسلام يأمرنا بالتوبة السرية، يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الشريعة تقول لك استتر،
2: تأمرك بالستر،
3: تأمرك بالستر، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار؟ لأن المجتمع يجب أن يكون خاليا من مظاهر الفحش. أما من فعل، يعني يظل الإنسان إنسان يقع منه الخطأ، لكن يجب عليه ألا يلوث ظاهر المجتمع بتصرفاته الخاطئة. انظر، يعني أقام الأمر وهو الآن في معصية، الإسلام يقول له استتر، ثم يستره الله فيتوب فيما بينه وبين ربه، ثم يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني تصور أي تيسير، يعني لم يحكم الله على الإنسان بذنب يقضي عليه ويضيع مستقبله، كما يقول بعض أهل البلدان، يعني بعض البلدان تقول ضيع مستقبله، يعني ما في معصية ضيع مستقبلك إلا الكفر، إن كفرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى مصيرك مربوطا بذنب من الذنوب مهما فعلت. يقول الله تبارك وتعالى لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وجعل شروط التوبة بسيطة جدا وسهلة، أن تندم، أن تعزم على عدم العودة، أن يعني تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، وإذا كان هناك حقوق أرجعها، وجعل لك في الإرجاع وسائل. يعني أحيانا ممكن تكون قد اغتبت شخصا أو يعني أمور معنوية، قال تدعو له، تدعو له حتى تظن أنك قد أوفيته حقه، يعني أمور قائمة كلها على الست. لكن تصور في الحرج الذي كان على بني إسرائيل، كان الإنسان منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على جبهته، فضيحة. أيه. أول واحدة، يعني أين من أين؟ انظر، أنت مستور بستر الله، تمشي بين الناس، لو فاحت ذنوبك ما استطعت أن تعيش بين الناس، ولو فضحت الله تبارك وتعالى يتم ستره ويستر الإنسان ويستره، بل يقول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. الله، يعني معنى ذلك أنني إذا رأيت شخصا وقع في خطيئة من الخطايا أستره؟ قال نعم تستره، لأن ستره قد يكون سببا في توبته، فلا تقضي عليه وتشوه سمعته، ويعني تنفره من التوبة، بل أستره والستر. قل ومن ستر مسلما ستره الله، يستر عليه، يستر على حاجة غلط، يعني حاجة يفتضح بها، ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر، قائم على الستر، ما هذا التيسير؟ ما رفع الحرج ودفع المشقة؟ ذاك يذنب يقوم وذنبه مكتوب على جبهته، ثم لما بالغوا في الذنوب كانت التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تصور أنك إذا أذنبت لا تقبل توبتك إلا إذا قتلت نفسك، وعندنا في الشريعة إذا أذنبت قالت لك الشريعة استر نفسك، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وورد في الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرون، جعلت الشريعة المجاهرة ذنبا في حد ذاته، وحاجبا من حواجب التوبة، ومانعا من موانع الإقبال على الله عز وجل، لأن الذي يجاهر معنى أنه قد عدم منه الحياء وفقد منه الخجل، وعليه فلا يرجى منه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طالما الإنسان ما زال في ستر الله، طالما ما زال عنده ذرة من حياء، هذا يعود إلى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، والله تبارك وتعالى ينتظر عبده أن يتوب، ينتظره أن يتوب، يعني الشيء الناد من صاحبه، صاحبه ينتظره أن يعود، لا يقول يعني أهلكه الله وأذهبه أبعده، وإنما ينتظر. والله ولله المثل الأعلى، والله أرحم بعباده من عباده ببعضهم البعض،
2: وبأنفسهم،
3: ومن عباده بأنفسهم. فيعني انظر إلى هذا التيسير في صورة واحدة من صور إيه؟ من صور الخطيئة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. هناك يفتضح مكتوب على جبهته، هنا مستور بستر الله، هناك يجب أن يذهب. يعني انظر مثلا حتى الآن بعض الديانات، إذا أخطأ الإنسان خطأ، وهذا طبعا تحريف، يعني هذا بعيد عن أمر الله عز وجل، يذهب إلى أحد المتصدق

0: لم يكن عصياني لك استخفافا بحقك. ولذلك أنا يعني أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. العلماء اختلفوا هل هو يعني، طبعا عند أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، كيف وهو مؤمن؟ يعني ينتزع منه الإيمان يكون كافر وبعدين يرجع إلى الإيمان؟ قالوا لا، يكون الإيمان عليه كالظل، لأن الإنسان إذا عصى ربه وهو ممتلئ في قلبه مصيبة كبيرة، كأنه تحصل له مثل الغفلة، ولذلك تجده بعد الذنب يفزع، ويعني يحصل عنده من القلق الشديد يعود إليه إيمانه. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
1: تذكروا.
0: كأنه نسي، يوم أن مسه الطائف هذا حصل عنده شيء من النسيان، فنزع منه ذلك الجلال الذي يمنعه من المعصية، ليتحقق أن الإنسان خطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخطأ الإنسان يحقق صفة الله التواب. فانظر يعني لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه وكمال جلاله في قلبه، فكأنه يحصل عنده شيء من النسيان ويغفل عن ذلك الجلال فيقع في المعصية، فإذا ما وقع فيها عاد مرة أخرى إلى ذلك الجلال إلى قلبه فيفزع. وأحيانا معصية تورث ذلا لله عز وجل، وطاعة قد تورث كبرا. ولذلك حكمة الله في الطاعات للناس يرفعهم بها، وقد يرفعك بمعصية بمعنى
1: ترجع إلى الله،
0: ترجع رجوعا أكبر. ولذلك نرى التائبين هم أكثر الناس إقبالا على الله عز وجل، لما رأوا من ذل المعصية ومن عز الطاعة،
1: لأن الله عز وجل يريد منك انكسارا بعد هذه المعصية.
0: العبادة قائمة على الانكسار أصلا، العبادة قائمة على الانكسار والافتقار، يعني أن الإنسان لا يرى نفسه أمام خالقه، يعني هذه العبادة هي التي تحرقك من عبادة الهوى ومن عبادة الدرهم والدينار. نعم
1: جميل. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع والتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم مجددا، ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى. دكتور، التيسير في الشريعة الإسلامية يحفظ الحقوق، لا يعني أن الله عز وجل عندما ييسر للمسلمين في باب التعاملات في باب البيع والشراء أن مقابل هذا التيسير ضياع لحقوق طرف على طرف آخر. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. التيسير الحقيقة في الشريعة الإسلامية هي أداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذا هو التيسير. ولذلك أنت الآن ذكرت أمرا مهما، هل يعني من التيسير أن نضيع حقوق الناس؟ الشريعة الإسلامية كما جاءت بالتيسير جاءت بالموازنة بين الحقوق والواجبات، وهذه إن شاء الله من المحاسن التي سنتحدث عنها في يوم من الأيام. ولذلك ما يتعلق بالحقوق ييسر عليك فيما يتعلق بالعبادات، ييسر عليك فيما يتعلق بالمعاملات، لكن في الحقوق تقوم على المشاحة، وهذا شيء من التيسير. لأن بعض العلماء في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقول ليس كل العلماء، بعض رأيت لبعض المفسرين يقول: كيف يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد فرض الصوم؟ طبعا هو لم ينتبه إلى أن يعني هذا السياق جاء بعد رخصة الصوم. يقول: كيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد
1: فرض الصيام،
0: بعد فريضة الصيام، الصيام فيها جوع، فيها عطش، فيها مشقة، وفيها. قال: لأن التيسير هنا حاصل في أحد الحالين، في الدنيا أو في الآخرة. لأنه قالوا: رؤيا رجل في حر شديد وهو صائم، فقالوا له: كيف تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال: من الحر أفر. قالوا: عليك براحة نفسك. قال: راحتها أريد. إذن هو ييسر على نفسه. بالتعب في هذه

0: الحياة يعني لييسر على نفسه في يوم القيامة. فبعضهم رأى أن مثل هذه الأمور، أنا الآن يعني أقول أيسر عليه فلا أؤاخذه بحقوق الآخرين، قال لا، التيسير عليه أن تأخذ منه الحقوق ليستوفيها في الدنيا بدلا من أن يستوفيها يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فلا يعني التيسير، التيسير يعني في العبادات، التيسير في كيفية التعاملات، التيسير لكن في الحقوق والواجبات يجب أن تقام. وهذا قلت لك ضرب من التيسير أخذا من ذلك الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم، كيف يكون أراد الله به اليسر ولم يرد به العسر وكلفه بالصوم الذي هو جوع ومشقة؟ قال لأنه أراد أن ييسر عليه يوم القيامة، أراد أن ييسر عليه يوم القيامة. فهذا أمر مهم. لا، هناك فرق بين إقامة الحقوق، هذه تقام، أما التيسير فهو في سائر الأمور. وقلنا قد يكون شيئا من التيسير بمثل هذا هذا الفهم.
1: على سبيل المثال دكتور، حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة الفقهية المعروفة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه تيسير للبائع والمشتري لكن ليس فيه تضييعا لحق أحدهما.
0: بالتأكيد، بالتأكيد من التيسير أنه جعل لهما المجلس مجالا للتراجع
1: لكلا الطرفين،
0: لكلا الطرفين. لكن أيضا من محاسن الإسلام ضبط العقود، من محاسن الإسلام ضبط العقود. يعني تصور أننا نجلس في مجلس ساعة أو ساعتين أو حتى خمس دقائق وخلصنا ورحنا وكل واحد راح، وانت خلاص اطمأننت إلى أنك اشتريت أو بعت، وبعد ساعة ساعتين قال لك لا أنا مترأت، لا ده فيها تعسير، فيها تعسير وفيها مشقة وفيها حرج، فيها حرج شديد. ولذلك هو يقول لك أنت الآن حر.
1: لذلك هذا الضبط الدقيق لهذه المسألة تحديدا فيما يتعلق بانقضاء المجلس وخروج الناس من المجلس
0: واستقرار العقد، هذا فيه تيسير على الناس ورفع حرج عنهم. لأن رفع الحرج أيضا، تصور أنك كم يكون عليك من حرج عندما ترتب أمرك وتبيع أو تشتري وترتب أمورا أخرى كثيرة جدا، وبعد ذلك تجد نفسك أن العقد ما استقر وأن الأمور ما زلت في حرج وأن من حق الشخص أن يرجع وأمور كثيرة. ولذلك هذه يعني بعض الناس يرى أن التيسير هو التساهل، لا، التيسير محمدة والتساهل تفريط ومذمة. ولذلك نحن نقول التيسير في الشريعة لا تعني التساهل، يمكن أن نصنع عنوانا بهذا، التيسير جميل. في الشريعة لا تعني التساهل لأن التيسير محمدة ومن محاسن الشريعة، أما التساهل
1: فيه تنازل عن حق طرف عن طرف لطرف آخر،
0: فيه الافتئات على شخص، افتئات على شخص، وأحيانا فيه تخلي عن واجب، وأحيانا فيه تقصير في أداء حق،
1: فيه تفريط،
0: فيه تفريط. ولذلك الشريعة تيسر ولا تتساهل. يعني الآن لو أن الشريعة يعني يأتي شخص يظلمك تقول لك لا خلاص معليش ومعليش مسح الدمع، لا معليش، هذا تساهل، والشريعة تبتعد عن المذمات. فالتساهل هذا لا يمكن أن تقع فيه الشريعة، بل علماء الشريعة يقررون أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. يعني يسر الله على الإنسان إذا أخطأ في حق ربه في كذا أن يتوب إليه فيما بينه وبينه، وهي مبنية على المسامحة، ويعود ويؤوب ويملأ وقته بعد التوبة بالطاعة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قالوا لأنه يحصل بعد التوبة فراغ فلا بد أن يملأ بالطاعة. لكن فيما يتعلق بحقوق الناس الشريعة بنت ذلك على المشاحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات، لأنهم كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان ولا يحتاجون إلى رسالة تجدد لهم اللغة، وإنما بعث لبيان الشرعيات. كانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مفردة عربية معروفة لديهم، إما أن يقولوا الله ورسوله أعلم، وإما أن يقولوا فينا، يعني حسب مفهومنا. فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا. قال فيأخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر الشريعة بنت الحقوق عليه، على المشاحة، وهذا أحد التيسيرين، تيسير عليك في الدنيا أو التيسير عليك في الآخرة بإبعادك عن ما يعسر عليك يوم القيامة. لأنك إذا جئت يوم القيامة وأنت وذمتك مشغولة بحقوق الناس، تصور يعني كم يكون الحرج وكم تكون المشقة. لكن عندما يقول لك في الدنيا أعطي الناس حقوقهم، هذا هو يسر لك في حالين. يعني هو صحيح في الحياة قد يظهر أنه أخذك، تمام، وأخذ الشريعة تيسير، أخذ الشريعة تيسير وعطاؤها تيسير وتيسيرها يعني. فإذا رأينا أن الشريعة لم تتسامح في أمر فلنعلم أن هذا أيضا من التيسير على الإنسان، ولكن في أحد الحالين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا يظهر التيسير في الدنيا ولكنه يظهر التيسير في الآخرة. طيب الآن يقام على الناس الحدود، هنقول الشريعة ظالمة ولم تيسر ولم ترفع الحرج؟ العلماء مختلفون، هل الحدود جوابر أم زواجر؟ هي الحدود جوابر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود هذه تجبر ما وقع منك من ذنب، إذا وقع منك قتل أو أي ذنب من الذنوب التي تستدعي حدا، قالوا هذه تجبر الذنب. تجبر إيه؟ تجبر الذنب الذي وقعت فيه. واحد يعني أزهق دم إنسان آخر، فإذا قتل غفر الله له بذلك إيه؟ بذلك القتل، القصاص يعني، يجبر شيء عظيم عند الله عز وجل، يخلصك من أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الدم الحرام هذا يدخلك في ضيق، يعني من المعاصي تقريبا هي المعصية الوحيدة التي تجعلك في حرج. يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، عنده فسحة مهما ارتكب من المعاصي، قال: ما لم يصب دما حراما. فإذا أقيم عليه الحد على رأي بعض أهل العلم، هذا يجبر ذنبه ويرفع ما وقع فيه من ذلك الذنب. أليس هذا أيضا يعني رفع حرج عن الإنسان؟ وأنا عندي أنه الحد يدور بين الجبر وبين الزجر، فمن تاب كان جابرا له، ومن لم يتب كان زاجرا لغيره.
1: جميل.
0: والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، شكر الله لك. وموضوع التيسير موضوع الحقيقة كبير، نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه وأن نوضح للناس ما ينبغي، ولكن هي إشارات والحليم تكفيه الإشارة.
1: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.
10: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله،
فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

0: الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين، وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ألا تطغوا في الميزان.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام، ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم،
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم،
4: من الكعبة، مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم،
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم،
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبر حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود،
3: نعم،
4: يعني مسافة جدا صغيرة لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحي، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا سجيب له.
3: الله أكبر.
4: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحتان، فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحي إسماعيل، وجهة المقابلة للدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل. لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة. وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بالنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة. يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم. في رؤوس الجبال، بس الموضع حين مرتبطة بعض البعض، وأزحتها.
3: صحيح.
4: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتألم عليه الصلاة والسلام، قال لا تتألم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمنكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل علي يعني عليه السلام إلى رسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا. نعم. ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف، يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأنه إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
3: نعم.
4: يعني لم تبنيها على على على على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجانب اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل، هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة. زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
4: ليس الحجر كله
3: نعم
4: من الكعبة، وإنما عدة يعني أذرع، يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته، وهي لم يعني قبل الإسلام، ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه نعم طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
3: الله أكبر.
4: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر حجر إسماعيل باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي فقال له إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تغطى هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علوه في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان، حتى كان عهد السعودي المبارك
3: الله
4: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة
3: نعم.
4: يعني متميزة وكبيرة
3: نعم.
4: تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأن الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة وهي خالته عائشة، وقال تعالى أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة، فقال والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت والله يا عائشة، يقول رسول الله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
3: صحيح.
4: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمناه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي: لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
3: نعم صحيح.
4: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب، الميزاب ميزاب الكعبة.
3: نعم.
4: الذي هو يعني يصب في الحجر،
3: في حجر إسماعيل. نعم.
4: طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تلعب الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
3: نعم.
4: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم، قال هذا محمد يعني هو الذي يرفع الحجر.
3: نعم.
4: فكانت تكاد يعني تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسيع المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
3: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل، نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
4: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
3: نعم
4: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك أن ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور
3: نعم
4: بقدسية هذا المكان، حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
3: رحمه الله
4: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام. برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
2: بالعكس هذا هو
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوا.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
2: أبا؟
3: أي ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب
2: ويدرس.
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهموا سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأن سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أن طالبة علم.
3: والمرأة، نعم المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبه في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700، فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
3: إيه نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان، بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: إيه نعم. فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
2: ومجتهد.
3: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر. لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقة،
3: على ما حاز. إيه نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبر، الكتاب المشهور جدا. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، يقول في هذه المنظومة وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به؟
3: يقول ما هي بواجبة،
2: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة الآيات الحديث العام،
3: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
3: ينكرها يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حد الحسام نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
2: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
3: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
2: للجماعة.
3: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
2: وأنت ما صليت.
3: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
2: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
3: نعم، من الأدوار
2: في معالجة هذا الموضوع،
3: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
2: إذا خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، أن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ أنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
3: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
2: كيف؟
3: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم، نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
2: الأمر هذا اللي أتوقع يعني أو بشوف رأيك في أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض، ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
3: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
2: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك بارك فيك.
2: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها، كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
3: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين.
2: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
3: أي نعم، متعاصران، وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ الألباني الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
2: واقترب إلى إلى إلى الصلاة على السنة الصحيحة. يعني
3: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، يقول في الصلاة 600 سنة.
2: الله أكبر.
3: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب و 600.
2: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600، الحين ما تتصور انها 600.
3: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
2: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاه ممكن ان الانسان ياتي بها او ذكر يقول على اكثر من هيئه معينه؟ واذا كان ايوه فيه، ما الفائده منه؟ خلاص كفي احفظ طريقه واحده واسلوب واحد وذكر. نعم. واحد وخلاص.
3: هذه فيها قاعده عند العلماء، انه اذا كان هناك هيئات للصلاه وكلها ثابته، ما في واحده مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
2: فيفعله بالعادة خلص.
3: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا، فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
2: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
3: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
2: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
3: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
2: سبحان الله.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
2: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
3: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
2: يا سلام.
3: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
2: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا يستعجلوني،

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تضع نظرة وأنا لا أضع. فضيل الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوءاتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ. وإلى اليوم تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب. وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة في تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سوءتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طائع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأنها هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة وتعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: جميل. نعم. اسمح لنا فاصل قصير ثم نستكمل.
0: تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم، كما ذكرنا أن قابيل وهابيل هما أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه المباشر، وأنهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الأخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكاثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة سابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة، لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات، وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة. وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر، ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة. وهذه من أعظم الفوائد.
1: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما. وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
1: يعني العلم لا يتطور فضيل الدكتور الآن، اكتشافات والاختراعات وهذا بلا يدل على تطور هذا العلم.
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة. نحن لدينا، ليس لدينا تفصيلات فيه،
1: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوة العلم
0: بالضبط. نعم بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البدائي الأول، يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ، ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة، وهي لون البشرة، فهو اسم عربي. وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
1: هذا مقام العائذ بك،
0: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، صح؟ فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح، الرحمة والرحمن، اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها، بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
1: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية.

0: في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره آدم عليه الصلاة والسلام، عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
1: من ذريته انحرفوا.
0: من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب يعني، وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
1: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث، يعني آدم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ولذلك هذا كما قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بهذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام، ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه، وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم.
1: فهو المقياس يعني.
0: نعم. على هيئة أبيهم آدم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
1: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر، في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءك.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة، كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، وذلك للتطهير والتماس البركة.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير، وابن حبان في صحيح. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه. رواه أحمد. وروي عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة ابن الأسقع ونحن نبني مسجدا، قال: فوقف علينا فسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. رواه أحمد والطبراني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار دون قوله من در وياقوت. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي، وكان يحدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. رواه البخاري.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: كراهة تمني القتال. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طهروا الأنفس من

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا

السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما

أوتوا العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا على نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. رواه البخاري. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم. وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وعن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. رواه مسلم. وعن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: نداءات المؤمنين،
4: نداءات المؤمنين،
3: نداءات المؤمنين،
4: نداءات المؤمنين.
3: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
4: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
5: تنفيذ سعود الفليج.
6: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها.

إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن نشكركم أيضا،
1: التوفيق. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق النحو، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. فإذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يعتق له، هذه كفارة اليمين، لأن الله سبحانه قال: ولكن يؤخذ بما عقدتم الأيمان، فكفرتم بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحل القبة، تمنى رجل الصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المؤسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا إتق، هذا العاجز. إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، علي كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلى منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال إذا دخل رمضان فهذا شرط محض هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن تردوا على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفردها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
1: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
2: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام عدة حديث من حديث أبي قتادة الأنصاري عن أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول لي سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة، الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه، هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية تأكد زيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم شكر جزيل.
2: لا مانع من الصدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقة أفلا هذه صدقتها؟ قال النبي نعم، وأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت وهكذا الدعاء، فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس صدقي من مالي، أو أخيها قال صدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق به فلا بأس، ينفع الميت، إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا ما يصدق عن الكافر، إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم.
1: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي ولو والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو جم دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
1: نعم.
2: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعلن هذه الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته. وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسل واحد، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
1: لا،
2: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، يصطد في الشهرين في 3 دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 20 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما، هو لازم أن تكمل 40 يوم أو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا. ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضأ لكل وقت كل صلاة وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو معها الدم ولو سال معها الدم.
3: نعم.
2: كالمستعاضة الذي معها الدم من غير اسقاط، كالتي بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل يسلم معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
3: نعم.
2: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
3: نعم.
2: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
3: نعم.
2: والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم في 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة وتحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل وتغسل الفجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة صالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وائل، حياكم الله.
2: حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة تعليما أو شريعة أو فريضة أو أدبا أو خلقا من أخلاق هذا الدين العظيم، ونبين كيف سعت الشريعة إلى التيسير على الخلق لكي يعبدوا الله عز وجل على ما يريده الله تبارك وتعالى منهم في هذه الحياة الدنيا لكي يصلوا لرضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث حول قاعدة شرعية عظيمة فقهية كلية كبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والتيسير ورفع الحرج، وهي من سمات الشريعة الكبرى ومن الفضائل التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. نريد أن نتحدث عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ابتداء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل وبالمستمعين الكرام وبجميع الجنود المجهولين خلف الاستوديو الذين يقدمون لنا الخدمات الطيبة ويوصلون إلى الناس الخير. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. عندما نتكلم عن محاسن الإسلام، وكله محاسن، يجب أن نستحضر في هذا الأمر أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها، والتيسير ورفع الحرج من أهم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لجلبها وتكميلها وتحقيقها في حياة الناس، ويقابلها مفسدة المشقة والإغال في التكاليف، وقد جاءت الشريعة لدفعها، ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى كلمة ما استطعتم، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الانتهاء هو إبقاء للعدم واستمرار له، فهو سهل
2: كلية،
3: يعني سهل جدا، لكن قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فأتوا منه ما استطعتم، هذه المصلحة، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر ما يقوى عليه الإنسان، بقدر ما تمكنه ظروفه وإمكاناته وماله وصحته. ولذلك نستطيع أن نجزم بأن السمة البارزة في الشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج.
2: ودكتور، هل هي متعلقة فقط بجانب الأوامر، أوامر العبادات، أوامر التعبد لله تبارك وتعالى؟
3: التيسير متعلق بجانب العبادات وبجانب المنهيات. لما كانت المنهيات إبقاء للعدم، يعني لا يظهر فيها كثيرا، لكن الله تعالى ما نهانا عن أمر لنا فيه مصلحة، ما نهانا عن أمر إلا وفيه مضرة لنا، فكان ذلك مظهرا من مظاهر رفع الحرج ومن مظاهر التيسير علينا، لأنه لو أمرنا بتلك الأمور التي فيها مضرة لا ما حصل التيسير ورفع الحرج، لكنا وقعنا في أمور عظيمة، ولكنا يعني وقعنا في حرج عظيم، لكن الله تعالى نظر وهو العالم بكل شيء، قل أأنتم أعلم أم الله، نظر إلى هذه الحياة وهو خالقها وهو المدبر لها، فما فيه مصلحة دعانا إليه، وما فيه مفسدة نهانا عنه. ويعني لا شك أن التيسير ورفع الحرج يظهر أكثر في المأمورات، يظهر أكثر في إيه؟ في المأمورات، يظهر أكثر يعني يظهر في الرخص، يظهر في ما شرع من الرخص،
2: واضح وجلي،
3: وقد تكون يعني منهيات يعني متروكات. المهم الشاهد أن الشريعة بمأموراتها ومنهياتها كلها قائمة على التيسير ورفع الحرج، حتى قلت لك يعني ممكن أن نقول بأن السمة البارزة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج، ذلك أن التيسير ورفع الحرج هو المصلحة التي جاء الشارع لجلبها أو تكميلها، وعكسها المشقة وهي المفسدة التي جاء الشارع لدرئها
2: ودفعها
3: أو تقليلها. وأيا كان الأمر، فأيا كان الأمر سواء كان التيسير ورفع الحرج في الأمر أو في النهي، كل الشريعة جاءت لهذا الغرض. والله تبارك وتعالى حين تكلم في أحكام كثيرة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة جاءت فعلا لهذا التيسير وجاءت لهذا الحرج، وصرحت بذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل دكتور، التيسير ورفع الحرج هو إرادة الله تبارك وتعالى من خلقه،
3: هذا حقيقة. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الصيام وذكر ما فيه من الرخص عند المرض أو السفر، قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية من أولها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر بعد أن تكلم عن الصيام وفرضه ثم تكلم عن الصيام ورخصه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك يقول ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وفي التخفيف يقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والتخفيف هو من التيسير ورفع الحرج. قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى أن قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن العالم بهذا الإنسان الضعيف هو الذي يسر له، وهو الذي رفع عنه الحرج، وهو الذي خفف عنه.
2: جميل دكتور، أثناء حديثك يعني أتذكر كيف أن الله تبارك وتعالى جلب التيسير ورفع الحرج حتى في أركان الإسلام الخمسة، فمثلا على سبيل المثال في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، كلها فيها تيسير على عباد الله، وكلها فيها تيسير، ويأتي الإنسان بهذه الأركان حسب الاستطاعة، فالصلاة لا تسقط مثلا ويؤديها بأي حال يكون فيها عقله حاضرا، والزكاة على سبيل المثال، والصوم والحج. يبدو أن استبقت محور في بحديثنا هذا، لكن يعني نشير إلى هذا إشارات يسيرة.
3: هذه حقيقة، نحن لا نتكلم إجمالا، وإن شاء الله إذا كان هناك كلام عن المظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية سيكون تفصيلا، فلا بأس من الاستباق، والاستباق أحيانا خير، فاستبقوا الخيرات. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات،
2: فقط هذه
3: نعم
2: إشارة.
3: لا هو حقيقة يعني الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام إلى بقية التفاصيل في
2: الصغيرة.
3: الحياة الصغيرة والكبيرة كلها قائمة على التيسير. وعندما نستعرض كيف كانت حياة، كيف كانت الشرائع التي نحن اتفقنا على أن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع اختلفت، كيف كانت الشرائع بالنسبة للأمم السابقة، وكيف كان هناك من يعني من ضيق وتعسير، وأحيانا كانت تصل الشرائع لأنها تكاد تكون عقوبات على من تنزل عليهم، خاصة بني إسرائيل، لأنهم كانوا من العناد ومن المكر ومن الخديعة ومن التمرد ومن يعني أشياء عجيبة. فلذلك كانت معظم التشريعات بالنسبة لهم يعني أشبه بالعقوبات، يعني قائمة على المشقة. تصور نحن في الإسلام، الإسلام يأمرنا بالتوبة السرية، يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الشريعة تقول لك استتر،
4: تأمرك بالستر،
3: ايه تأمرك بالستر، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار؟ لأن المجتمع يجب أن يكون خاليا من مظاهر الفحش. أما من فعل، يعني يظل الإنسان إنسان يقع منه الخطأ، لكن يجب عليه ألا يلوث ظاهر المجتمع بتصرفاته الخاطئة. انظر، يعني أقام الأمر وهو الآن في معصية، الإسلام يقول له استتر، ثم يستره الله فيتوب فيما بينه وبين ربه، ثم يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني تصور أي تيسير، أي يعني لم يحكم الله على الإنسان بذنب يقضي عليه ويضيع مستقبله، كما يقول بعض أهل البلدان، يعني بعض البلدان تقول ضيع مستقبله، يعني ما في معصية ضيع مستقبلك إلا الكفر، إن كفرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى مصيرك مربوطا بذنب من الذنوب مهما فعلت. يقول الله تبارك وتعالى لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وجعل شروط التوبة بسيطة جدا وسهلة، أن تندم، أن تعزم على عدم العودة، أن يعني تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، وإذا كان هناك حقوق أرجعها، وجعل لك في الإرجاع وسائل. يعني أحيانا ممكن تكون قد اغتبت شخصا أو يعني أمور معنوية، قال تدعو له حتى تظن أنك قد أوفيته حقه، يعني أمور قائمة كلها على الستر. لكن تصور في الحرج الذي كان على بني إسرائيل، كان الإنسان منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على جبهته، فضيحة. أيه. أول واحدة، يعني أين من أين؟ انظر أنت مستور بستر الله، تمشي بين الناس، لو فاحت ذنوبك ما استطعت أن تعيش بين الناس، ولو فضحت الله تبارك وتعالى يتم ستره ويستر الإنسان ويستره، بل يقول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. الله، يعني معنى ذلك أنني إذا رأيت شخصا وقع في خطيئة من الخطايا أستره؟ قال نعم تستره، لأن ستره قد يكون سببا في توبته، فلا تقضي عليه وتشوه سمعته، ويعني تنفره من التوبة، بل أستره والستر. قل ومن ستر مسلما ستره الله، يستر عليه، يستر على حاجة غلط، يعني حاجة يفتضح بها، ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر، قائم على الستر، ما هذا التيسير؟ ما رفع الحرج ودفع المشقة؟ ذاك يذنب يقوم وذنبه مكتوب على جبهته، ثم لما بالغوا في الذنوب كانت التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تصور أنك إذا أذنبت لا تقبل توبتك إلا إذا قتلت نفسك، وعندنا في الشريعة إذا أذنبت قالت لك الشريعة استر نفسك، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وورد في الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرون، جعلت الشريعة المجاهرة ذنبا في حد ذاته، وحاجبا من حواجب التوبة، ومانعا من موانع الإقبال على الله عز وجل، لأن الذي يجاهر معنى أنه قد عدم منه الحياء وفقد منه الخجل، وعليه فلا يرجى منه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طالما الإنسان ما زال في ستر الله، طالما ما زال عنده ذرة من حياء، هذا يعود إلى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، والله تبارك وتعالى ينتظر عبده أن يتوب، ينتظره أن يتوب، يعني الشيء الناد من صاحبه، صاحبه ينتظره أن يعود، لا يقول يعني أهلكه الله وأذهبه وأبعده، وإنما ينتظر. والله ولله المثل الأعلى، والله أرحم بعباده من عباده ببعضهم البعض،
4: وبأنفسهم
3: ومن عباده بأنفسهم. فيعني انظر إلى هذا التيسير في صورة واحدة من صور إيه؟ من صور الخطيئة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. هناك يفتضح مكتوب على جبهته، هنا مسور بستر الله، هناك يجب أن يذهب. يعني انظر مثلا حتى الآن بعض الديانات، إذا أخطأ الإنسان خطأ، وهذا طبعا تحريف، يعني هذا بعيد عن أمر الله عز وجل، يذهب إلى أحد المتصدرين، بلاش تسمية الوظائف، المهم، وتكون توبته أن يفضح نفسه بين أمام ذلك الرجل. قال فهو فإذا فضح نفسه يعني هذه توبة. ما هذا الكلام؟ عندنا في الشريعة التوبة أن تقلع، التوبة أن تندم، التوبة أن تترك المعصية، التوبة أن ترجع إلى خالقك وتقول يا رب عصيتك ولم يكن عصياني لك استخفافا بحقك. ولذلك أنا يعني أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. العلماء اختلفوا هل هو يعني، طبعا عند أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، كيف وهو مؤمن يعني ينتزع منه الإيمان يكون كافر وبعدين يرجع إلى الإيمان؟ قالوا لا، يكون الإيمان عليه كالظل، لأن الإنسان إذا عصى ربه وهو ممتلئ في قلبه مصيبة كبيرة، كأنه تحصل له مثل الغفلة، ولذلك تجده بعد الذنب يفزع ويعني يحصل عنده من القلق الشديد يعود إليه إيمانه. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
2: تذكروا.
3: كأنه نسي، يوم أن مسه الطائف هذا حصل عنده شيء من النسيان، فنزع منه ذلك الجلال الذي يمنعه من المعصية، ليتحقق أن الإنسان خطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخطأ الإنسان يحقق صفة الله التواب. فانظر يعني لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه وكمال جلاله في قلبه، فكأنه يحصل عنده شيء من النسيان ويغفل عن ذلك الجلال فيقع في المعصية، فإذا ما وقع فيها عاد مرة أخرى إلى ذلك الجلال إلى قلبه فيفزع. وأحيانا معصية تورث ذلا لله عز وجل، وطاعة قد تورث كبرا. ولذلك حكمة الله في الطاعات للناس يرفعهم بها، وقد يرفعك بمعصية بمعنى
2: ترجع إلى الله،
3: ترجع رجوعا أكبر. ولذلك نرى التائبين هم أكثر الناس إقبالا على الله عز وجل، لما رأوا من ذل المعصية ومن عز الطاعة،
2: لأن الله عز وجل يريد منك انكسارا بعد هذه المعصية.
3: العبادة قائمة على الانكسار أصلا، العبادة قائمة على الانكسار والافتقار، يعني أن الإنسان لا يرى نفسه أمام خالقه، يعني هذه العبادة هي التي تحررك من عبادة الهوى ومن عبادة الدرهم والدينار. نعم
2: جميل. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع والتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم مجددا، ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى. دكتور، التيسير في الشريعة الإسلامية يحفظ الحقوق، لا يعني أن الله عز وجل عندما ييسر للمسلمين في باب التعاملات في باب البيع والشراء أن مقابل هذا التيسير ضياع لحقوق طرف على طرف آخر. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. التيسير الحقيقة في الشريعة الإسلامية هي أداء ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو التيسير. ولذلك أنت الآن ذكرت أمرا مهما، هل يعني من التيسير أن نضيع حقوق الناس؟ الشريعة الإسلامية كما جاءت بالتيسير جاءت بالموازنة بين الحقوق والواجبات، وهذه إن شاء الله من المحاسن التي سنتحدث عنها في يوم من الأيام. ولذلك ما يتعلق بالحقوق ييسر عليك فيما يتعلق بالعبادات، ييسر عليك فيما يتعلق بالمعاملات، لكن في الحقوق تقوم على المشاحة، وهذا شيء من التيسير. لأن بعض العلماء في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقول ليس كل العلماء، بعض رأيت لبعض المفسرين يقول: كيف يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد فرض الصوم؟ طبعا هو لم ينتبه إلى أن يعني هذا السياق جاء بعد رخصة الصوم. يقول كيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد
2: فرض الصيام،
3: بعد فريضة الصيام، الصيام فيها جوع، فيها عطش، فيها مشقة، وفيها وفيها. قال لأن التيسير هنا حاصل في أحد الحالين، في الدنيا أو في الآخرة، لأنه قالوا رؤيا رجل في حر شديد وهو صائم، فقالوا له كيف تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال من الحر أفر. قالوا عليك براحة نفسك، قال راحتها أريد. إذن هو ييسر على نفسه بالتعب في هذه الحياة يعني ليسر على نفسه في يوم القيامة. فبعضهم رأى أن مثل هذه الأمور، أنا الآن يعني أقول أيسر عليه فلا أأخذه بحقوق الآخرين، قال لا، التيسير عليه أن تأخذ منه الحقوق ليستوفيها في الدنيا بدلا من أن يستوفيها يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فلا يعني التيسير، التيسير يعني في العبادات، التيسير في كيفية التعاملات، التيسير لكن في الحقوق والواجبات يجب أن تقام. وهذا قلت لك ضرب من التيسير أخذا من ذلك الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم، كيف يكون أراد الله به اليسر ولم يرد به العسر وكلفه بالصوم الذي هو جوع ومشقة؟ قال لأنه أراد أن ييسر عليه يوم القيامة، أراد أن ييسر عليه يوم القيامة. فهذا أمر مهم. لا، هناك فرق بين إقامة الحقوق، هذه تقام، أما التيسير فهو في سائر الأمور. وقلنا قد يكون شيئا من التيسير بمثل هذا هذا الفهم.
2: على سبيل المثال دكتور، حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة الفقهية المعروفة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه تيسير للبائع والمشتري لكن ليس فيه تضييعا لحق أحدهما.
3: بالتأكيد، بالتأكيد من التيسير أنه جعل لهما المجلس مجالا للتراجع
2: لكلا الطرفين،
3: لكلا الطرفين. لكن أيضا من محاسن الإسلام ضبط العقود، من محاسن الإسلام ضبط العقود. يعني تصور أننا نجلس في مجلس ساعة أو ساعتين أو حتى خمس دقائق وخلصنا ورحنا وكل واحد راح، وانت خلاص اطمأننت إلى أنك اشتريت أو بعت، وبعد ساعة ساعتين قال لك لا أنا متراجع، لا ده فيها تعسير، فيها تعسير وفيها مشقة وفيها حرج، فيها حرج شديد. ولذلك هو يقول لك أنت الآن حر.
2: لذلك هذا الضبط الدقيق لهذه المسألة تحديدا فيما يتعلق بانقضاء المجلس وخروج الناس من المجلس
3: واستقرار العقد، هذا فيه تيسير على الناس ورفع حرج عنهم. لأن رفع الحرج أيضا، تصور أنك كم يكون عليك من حرج عندما ترتب أمرك وتبيع أو تشتري وترتب أمورا أخرى كثيرة جدا، وبعد ذلك تجد نفسك أن العقد ما استقر وأن الأمور ما زلت في حرج وأن من حق الشخص أن يرجع وأمور كثيرة. ولذلك هذه يعني بعض الناس يرى أن التيسير هو التساهل، لا، التيسير محمدة والتساهل تفريط ومذمة. ولذلك نحن نقول التيسير في الشريعة لا تعني التساهل، يمكن أن نصنع عنوانا بهذا، التيسير جميل. في الشريعة لا تعني التساهل لأن التيسير محمدة ومن محاسن الشريعة، أما التساهل
2: فيه تنازل عن حق طرف عن طرف لطرف آخر،
3: فيه الافتئات على شخص، افتئات على شخص، وأحيانا فيه تخلي عن واجب، وأحيانا فيه تقصير في أداء حق،
2: فيه تفريط،
3: فيه تفريط. ولذلك الشريعة تيسر ولا تتساهل. يعني الآن لو أن الشريعة يعني يأتي شخص يظلمك تقول لك لا خلاص معليش ومعليش مسح الدمع، لا معليش، هذا تساهل، والشريعة تبتعد عن المذمات. فالتساهل هذا لا يمكن أن تقع فيه الشريعة، بل علماء الشريعة يقررون أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. يعني يسر الله على الإنسان إذا أخطأ في حق ربه في كذا أن يتوب إليه فيما بينه وبينه، وهي مبنية على المسامحة، ويعود ويؤوب ويملأ وقته بعد التوبة بالطاعة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قالوا لأنه يحصل بعد التوبة فراغ فلا بد أن يملأ بالطاعة. لكن فيما يتعلق بحقوق الناس الشريعة بنت ذلك على المشاحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات، لأنهم كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان ولا يحتاجون إلى رسالة تجدد لهم اللغة، وإنما بعث لبيان الشرعيات. كانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مفردة عربية معروفة لديهم، إما أن يقولوا الله ورسوله أعلم، وإما أن يقولوا فينا، يعني حسب مفهومنا. فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا. قال فيؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر الشريعة بنت الحقوق عليه على المشاحة، وهذا أحد التيسيرين، تيسير عليك في الدنيا أو التيسير عليك في الآخرة بإبعادك عن ما يعسر عليك يوم القيامة. لأنك إذا جئت يوم القيامة وأنت وذمتك مشغولة بحقوق الناس، تصور يعني كم يكون الحرج وكم تكون المشقة. لكن عندما يقول لك في الدنيا أعطي الناس حقوقهم، هذا هو يسر لك في حالين. يعني هو صحيح في الحياة قد يظهر أنه أخذك، تمام، وأخذ الشريعة تيسير، أخذ الشريعة تيسير وعطاؤها تيسير وتيسيرها. يعني فإذا رأينا أن الشريعة لم تتسامح في أمر، فلنعلم أن هذا أيضا من التيسير على الإنسان، ولكن في أحد الحالين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا يظهر التيسير في الدنيا، ولكنه يظهر التيسير في الآخرة. طيب الآن يقام على الناس الحدود، هنقول الشريعة ظالمة ولم تيسر ولم ترفع الحرج؟ العلماء مختلفون، هل الحدود جوابر أم زواجر؟ هي الحدود جوابر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود هذه تجبر ما وقع منك من ذنب، إذا وقع منك قتل أو أي ذنب من الذنوب التي تستدعي حدا، قالوا هذه تجبر الذنب، تجبر إيه؟ تجبر الذنب الذي وقعت فيه. واحد يعني أزهق دم إنسان آخر، فإذا قتل غفر الله له بذلك إيه؟ بذلك القتل، القصاص، يعني يجبر شيء عظيم عند الله عز وجل، يخلصك من أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني الدم الحرام هذا يدخلك في ضيق، يعني من المعاصي تقريبا هي المعصية الوحيدة التي تجعلك في حرج. يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، عنده فسحة مهما ارتكب من المعاصي، قال ما لم يصب دما حراما. فإذا أقيم عليه الحد على رأي بعض أهل العلم، هذا يجبر ذنبه ويرفع ما وقع فيه من ذلك الذنب. أليس هذا أيضا يعني رفع حرج عن الإنسان؟ وأنا عندي أنه الحد يدور بين الجبر وبين الزجر، فمن تاب كان جابرا له، ومن لم يتب كان زاجرا لغيره.
2: جميل.
3: والله أعلم.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك، شكر الله لك. وموضوع التيسير موضوع الحقيقة كبير، نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه وأن نوضح للناس ما ينبغي، ولكن هي إشارات والحليم تكفيه الإشارة.
2: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
11: وإليه يعزى كل نور.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيهما أفضل، القصاص أم العفو؟ القاتل إذا لم يكن معروفا بالشر والفساد وكان ذلك منه نزغة من الشيطان فالعفو عنه أفضل، وإذا كان معروفا بالشر والفساد فالقصاص أفضل، وأهل القتيل يخيرون بين 1- القصاص، 2- العفو إلى الدية، 3- العفو مجانا، 4- المصالحة على أكثر من الدية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

أزدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجله

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله،
فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

0: الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين، وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها، انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام، ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في